وخنين لي ويخب لدنين يدف وين دول كمام ناس انت يلا ممامي خب مات مدمامي دفاي اي دداق موي تلير بوت رقلم دما جسل لما جسل دما يقل لما يقل دما خ

Buri Allah may namaw kanyam Madi Hasanam fuma jëm di tarjumaani lamiñam ki ma gisé le matam lile dufu kere ci man da fay ngeureum lu war ci man te may geureum ki gën ci man ki ma gisé le mataxam mayami ya nabu khul te feel gi rewna sunu xol bu duggi renam sunu xel rotul ludul wanew tagam amna ci yoy dunu ko wax amna ci yoy nun mu ko wax ak bako ñoya mon wax lay daggi xol tay do ligam wutuna sa bay ñewi ci la bokon te mujju wey fam nu wand ak mom di wey da na nu wey fi kanamam da ko jekkal far ko mu jël muy kun mu jël tay kun jekkal taal bu fayul la far jafal day gu mané fuluk fayam bur yalla sedde nañu li lu jitu nun xam nañu li ter mandem jitu na li ci nun bawar nano geureum tahlimun shay'in min daqa'iqi ahli al-fadl min ahli al-nubuwati wal-wilayati wa khayrihim min ahli ash-shahadati وآل الحكس في اللزم بحرمة سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخ سامبا جارم بينينا سيخ سامبا جارم بينينا لير بيونين بلا في دف مجري ليرم كوكوصف مو بخلبي بمواف دوغل جي خمبري سنغم يوما

0: ndax luñu yërté ngi ma juk tafar ci ñaganti kuñu ta ñagul te bëgg ñak ñeneen te xam xam lu xam ta sama wote bi ku xey mu tabbi ab noppam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam bambalakul bu xam maqam khutbaniyatihi wa kawnuhu qutb zaman wa mubayaati al arbab tara'ikh al arba'ati كالخادريتي والتيجانيتي والفازليتي والدباختي وخيره من الأقتاب شيخ سامبا جارم بينينا شيخ سامبا جارم بينينا شيخ سامبا جارم بينينا لدي مخدم لا دواء كدب الهاجي ما لوا
1: بولي
0: شيخ كمتشوانا نلبي كمبانا دلين يقل كيما في جيس تكي ما جيس كوكو في جيس tanul ak mom ko gis gënu fi mbassaful xaram ni ngeen malaat ki ma fi gis sangub jamono la fi gis dalen de am ak ki ma gis bu kenn de ko mo turam Cheikh Cheikh Ahmada ki ma nu tagal Ahmada tadi fi kan Muhammada ba mu dugal ko bir karam Cheikh Cheikh

0: قصيدة دي يجل يتيالا دي يبن يتيالا تواصل أقدامي إلى الله عابدا إلى خلوة والله أبقى كما أبنى
1: سرين جو أحنا نسمى قصيدة يدفع داق الشيطان إذا كتبت أو قرأت هلولا إبليس فورا مع من تقولا طب مبنين ما مجانا إبليس دي دون نمكنا قال
2: أغضب صلاة لجميع الأنبياء ورسل به تسليم واشكر قدبيا
0: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خط سنتو بانينا بندم ليالا جنا بغي كمبولم بندقا يباح يب كنت الله يواني ماكا يخطي
2: بدرام ولا نبي وداني وشعب الكرام
3: رينتو باوخنا يتنى كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل من نميدي سمع خصيدي لوح المحفوظ لا لن تخل
2: رد أمك إلى الهدى إلى الهدى يا من أباني بمغدد هدى
4: جنال نينا يوصل قتي من أحبه كيف كوهن بقل لسما قصد بيدان لمن أقل تيال وفت ملان بقل كدك جانج كنسك أقل تيال بك نتبل
2: لكل مؤمن وكل مؤمن أوزل بجارات لزف مدمنا
1: خشيد سرين بنيان كيف كوكو جانج ويكت اللي سوتر دلال اللي سخل لير اللي سخل فرصة لمن بها يصلي ذكره كيف كوكو جل ننكو يكت اللي أوتر واجبر له الخاطرة ننكو دلال الأمسلم واشرح صدره ننكو لير اللي أبدر
2: مدد من متي يقول كن يكني يا من يكون من لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركيف سما مبيندي غا دي سي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا تخ
2: نافاي دايبليز لخير ابدا visa risa ba kulla man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gëna alquran bu wéé lu gëna gaaw ci agalé ni ci yalla moy xajaati serigne touba yi da mi ko jukki ci alquran jukki ko ci lawhul mahfuz jukki ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wasallam
2: ka wil ummat nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla
0: bokku ci magal qasida moy qasida de yëngal ara إذا كتبت تزد عصبا قصيدة دي ينجل ملاكي يكتب سوك صبار نيكو مريد الدفع من جاك نعم القصيدة وصبحت ملائك تبا هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارع لحفظ أهل سيد بنانا سما قصيدة ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاك يدون خارج بدر نيم ينجل نقلي ينجل ملاك يسير تخنا ñu dik takko ak man dima samal sama ngebo
2: khum li jawil li ma in ma yasidu hu baka aman indaha mashidu
6: bokku na ci fonku xasaay tanu daana wax ne bañu jang xasaay lu kenn wax tax tax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sant yalla maslam ci difa go xamne bi ku wax la seen di tok ñuy jang kenen dig lamb tankam rek wallahi wala am tam tak ñu gess ñu dé ko akana tan akana sey bi dafa dal tan dal bu ngeen bëw ñi jàng xassay ngeen di ci jaaxale wax yu bokku ci sama wax de ko ci bëw de jéssal ma sa jaaxale ko jaaxal ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zil zalamaika wajud li bil maram
1: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati khus ila al jinan misali serigne touba neena yow mi bëgg jëf jo xamne bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassida yi ak yolam du dox
2: na

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ak xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligate yow ak xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu amé ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin nisharin an nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax né amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am na fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bamel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ci wara fa
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نانا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند سي الوم جي داكاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري ني داك نكاي ييكيتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاك كو جا كون قصيده يي لي تي نيك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

0: اشهد ان لا اله الا الله
1: جمت بفن
0: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله

0: من أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم على
1: DTL Voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM, ak Jantibé FM, indi lèr gué FM, di baati jamm, japplanté ak wolanté gu and ak yaakaar.

تبي صلاه وسلاما لرب العالمين ان نكون بهما من اكرم الخادمين لرب الله تعالى وخادم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن ابي الله تعالى في دار وفقده وتعالى ودونه في مكانه

بدع ممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم أما عاد أطرف صلاة النهد وعزم من إجرة ملك المدعون في ملك ذلك إلى لعباد الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومن هار رعية وياتي قلبي له في تعب الجسم تدرار

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما

نصدق خادم رسول الله عيسين ما تغلو ما واخل الجلال رسيخ جبريلو كاكوناكو حمد.